الجبال بر ابريه كامرا كي poste se homo istias يسير سياس كي بي povas لو